كثيرة. تريتان أين تري. ستي تري. سيو تري. ستي فم. سيو فم. أوتي فيرا. أوتا فيرا. Femti. Nej, femti ein ska det vara först. Fem ein. Och så kommer 50 etterpå, så det gör inte så mycket. Både 50 och 51 kommer. 50, 5, 0.